المسيح متسر والصلاة ضاقة المسيح متسر موفر باقي ضربة المسيح متسر سلسل ونعمة المسيح متسر يعني كده عايز ضربة المسيح